هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم 1 على تردد قدره 15280 وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي تي المجانية.

0: والساعة فيها الآن تمام 11 صباحا حسب توقيت الهند المحلي. أيها المستمعون الكرام، نستهل هذه الإذاعة الهندية بتلاوة مباركة من آيات الذكر الحكيم، فيتلو علينا الشيخ إبراهيم محمد فراج ما يتيسر له من آيات القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

مندلي استمعنا يسأل أهل بعض الآيات من القرآن الكريم، والآن نقلت لكم التعليق. التعليق وموضوعه: اتفاقية التجارة الحرة بين الهند ونيوزيلندا ستدخل حيز التنفيذ اعتبار من 20 أكتوبر عام 2026 في خطوة حاسمة نحو الأمام في مجال التجارة والشراكة الاقتصادية. ستدخل اتفاقية التجارة الحرة بين الهند ونيوزيلندا حيز التنفيذ في 20 أكتوبر عام 2026. قد وقع وزير التجارة والصناعة الهندي بيوش غويال ووزير التجارة والاستثمار النيوزيلندي تود ماكلاي اتفاقية التجارة الحرة في 27 أبريل عام 2026 في بهارات ماندابام نيودلهي، بعد مؤتمر افتراضي عقد في 21 سبتمبر. أعلن السيد بيوش غويال والسيد تود ماكلاي عن موعد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ بعد استكمال الإجراءات الداخلية في كلا البلدين. وقد أقر البرلمان النيوزيلندي التشريع في 16 سبتمبر عام 2026 في ظل القيادة الرشيدة لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي. واصلت الهند ونيوزيلندا تعزيز وتوسيع نطاق تعاونهما، وقد ساهمت زيارة رئيس الوزراء مودي إلى نيوزيلندا في يوليو عام 2026 هي أول زيارة لرئيس وزراء هندي إلى نيوزيلندا منذ 4 عقود في تعزيز العلاقات الثنائية، أكدت على أهمية

إسراع في تفعيل اتفاقات التجارة الحرة بين الهند ونيوزيلندا، كما مثلت هذه الزيارة نقلة نوعية في العلاقات، حيث أعلنت الهند ونيوزيلندا عن شراكة استراتيجية أقرت خارطة طريق الشراكة الاستراتيجية بين الهند ونيوزيلندا حتى عام 2030 كإطار عمل مشترك لتوجيه التعاون خلال السنوات الأربع المقبلة، بما في ذلك هدف طموح يتمثل في مضاعفة حجم التجارة الثنائية في السلع والخدمات إلى 7 مليارات دولار نيوزيلندي، ما يعادل 350 مليار روبية هندية تقريبا بحلول عام 2030. سيمثل تفعيل اتفاقات التجارة الحرة عاملا أساسيا في تحويل طموحات خارطة طريق الشراكة الاستراتيجية حتى عام 2030 إلى نتائج اقتصادية ملموسة، أكد معالي وزير التجارة والصناعة السيد ميش غويال على أهمية هذا الإنجاز قائلا: ستعطي اتفاقات التجارة الحرة بين الهند ونيوزيلندا زخما جديدا للشراكة الثنائية، تعزز التكامل بين اقتصاد البلدين، تمكن من تحقيق وفورات الحجم، وتسهم في تعزيز القدرة التنافسية الشاملة. وشدد الوزير على رمزية اختيار يوم دسيرة في جاي داشمي المبارك لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ قائلا: إنها ستزيل جميع العقبات التي كانت تعترض طريق العلاقات التجارية والتكنولوجية والاستثمارية الثنائية، ستضمن الازدهار للشعب البلدين. أشار السيد تود ماكلاي إلى أنه في ظل حالة عدم اليقين التي تكتنف التجارة وارتفاع الرسوم الجمركية، فإن اتفاقية التجارة الحرة بين الهند ونيوزيلندا تمنح الثقة، وأكد أن الاتفاقية تشكل أساسا متينا للحكومتين للتعاون في مجالات أوسع، سواء أكان ذلك التعاون بين الشعبين أو الثقافة أو الرياضة أو الأعمال أو الاستثمار، وأننا سنعمل معا على معالجة التحديات التي تواجه الشركات لخلق فرص عمل أكبر لدى كلا الجانبين. منذ دخول القرار حيز التنفيذ، أصبحت جميع بنود التعريفة الجمركية التي تغطي 100% من صادرات الهند إلى نيوزيلندا معفاة من الرسوم، مما يوفر للصناعة الهندية فرصا متكافئة تضعها في مصاف شركاء نيوزيلندا التجاريين الآخرين. وستستفيد القطاعات التي تشكل مصدر رزق أساسي في جميع أنحاء البلاد كالمنسوجات والملابس، الجلود والأحذية، الأحجار الكريمة والمجوهرات، السلع الهندسية والأغذية المصنعة بشكل فوري مع إلغاء التعريفات الجمركية القصوى في نيوزيلندا التي تصل إلى 10%. كما سيستفيد المصنعون الهنود من إمكانية الوصول إلى مدخلات أساسية معفاة من الرسوم الجمركية مثل جذوع الأشجار، فحم الكوك، وخردة المعادن، مما يعزز قدرتهم التنافسية في الأسواق العالمية. في الوقت نفسه حرصت الحكومة على حماية مصالح المزارعين الهنود من خلال استثناء المنتجات الحساسة مثل منتجات الألبان، لحوم الحيوانات باستثناء الأغنام، السلع الزراعية الأساسية، السكر والزيوت الصالحة للأكل من الإعفاءات الجمركية. وتم وضع آلية وصول متدرجة إلى السوق لتفاح نيوزيلندا وفاكهة كيوي وعسل مانوكا من خلال حصص التعريفات الجمركية مع حد أدنى لسعر الاستيراد وفترات استيراد موسمية إلى جانب الضمانات لحماية المزارعين المحليين. سيتولى مجلس المشترك لإنتاجية الزراعة مراقبة مدى تكامل الوصول إلى السوق مع أنشطة التعاون التي تقوم بها نيوزيلندا في إطار شراكة إنتاجية الزراعة. كما تمهد اتفاق التجارة الحرة الطريق أمام مكاسب استثمارية أكبر للهند مع التزام نيوزيلندا بتسهيل استثمارات بقيمة 20 مليار دولار أمريكي في الهند. وسيعود هذا الاستثمار النيوزيلندي بالنفع على قطاعات الزراعة، التصنيع، البنية التحتية والشركات الناشئة في الهند. بالنسبة لقطاع الخدمات الهندي سريع النمو، توفر الاتفاقية منصة أقوى للشركات والمهنيين الهنود للوصول إلى سوق نيوزيلندا
وتوسيع نطاق أعمالهم الدولية ليشمل نحو 118 قطاعا بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات الخدمات.

المهمات المهنية الإعلام السمعي البصري البناء والسياحة مع ضمان معاملة الدولة الأكثر تفضيلا في حوالي 139 قطاعا فرعيا وفرص التنقل من خلال حصة مخصصة تبلغ 5000 تأشيرة دخول مؤقتة للعمل للهنود المهرة و1000 تأشيرة عمل مؤقتة سنويا للشباب الهنود. كما تتيح الاتفاقية للطلاب حرية تنقل غير محدودة مع حقوق عمل بعد التخرج لمدة تصل إلى 3 سنوات لخريج العلوم والتكنولوجية الهندسة الرياضيات و4 سنوات لطلاب الدكتوراه.

أيها المسمعون الكرام، استمعتم للتعليق، والآن نقدم لحضراتكم تفاصيل برامجنا الصباحية في تمام الساعة 11:18 صباحا، وبعد ذلك سنقدم لكم قطعة من الموسيقى الهندية، ثم نقدم لكم نشرة الأخبار الصباحية في تمام الساعة 11:20، وبعد ذلك نقدم لكم قطعة من الأغاني الهندية. كما سنقدم لحضراتكم برنامج سبوتلايت باللغة الإنجليزية. وقبل أن نختتم برامجنا الصباحية في تمام الساعة 12:00 سنقدم لكم موجزا لأهم الأنباء، وذلك في تمام الساعة 11:55، وفي تمام الساعة 12:00 تنتهي برامج القسم العربي، ونتوقف عن الإرسال الإذاعي. سيداتي وسادتي، قدمنا لكم تفاصيل برامجنا الصباحية، ونقدم لكم الآن هذه القطعة من الموسيقى الهندية حتى يحين موعدنا لتقديم نشرة الأخبار العربية الصباحية.

استمعتم أيها السادة إلى فاصل من الموسيقى الهندية وتفاصيل برامجنا العربية لحد الصباح، والآن إليكم نشرة الأخبار الصباحية.

نحييكم ونقدم لكم نشرة الأخبار الصباحية يقرأها على حضراتكم عزير إقبال. أولا إليكم مقدمة هذه النشرة. وزير الخارجية الهندي الدكتور إس جايشانكر يدعو إلى التعاون بين دول الجنوب في ظل النزاعات الزغوط التجارية وتحديات المناخ، كما يدعو إلى تعزيز العلاقات مع دول أمريكا اللاتينية والكاريبي مع تجاوز حجم التبادل التجاري 50 مليار دولار أمريكي. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدعم الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا، يؤكد على ضرورة نقل البنية التحتية للطاقة بعيدا عن نقاط التفتيش الإيرانية. المحافظ السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك يتهم السلطات الباكستانية باستخدام القوة المفرطة المميتة والاعتقال التعسفي لقمع الاحتجاجات. اليوم يحتفل في جميع أنحاء البلاد باليوم 11 لآيورفيدا. وفي دورة الألعاب الآسيوية في اليابان تأهل المتسابق الهندي بالاج بامار إلى نهائيات التجديف الفردي للرجال. سيداتي وسادتي، هذه مقدمات النشرة. أما الآن الأنباء المتفرقة الأخرى بالتفصيل. دول الجنوب العالمي دعا جايشانكر إلى تعزيز التعاون بين دول الجنوب العالمي لمواجهة التوترات الجيوسياسية المتصاعدة، التحديات الاقتصادية، الصدمات المناخية والضغوط على النظام متعدد الأطراف. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها الوزير أمام اجتماع دول الجنوب العالمي على هامش الدور 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك أمس. أوضح الدكتور جايشانكر أن الوضع العالمي يتسم بتزايد النزاعات، الضغط على سلاسل التوريد والتجارة، تشتت التدفقات الاستثمار، تفاقم هشاشة الديون وعدم كفاية التمويل التنموي، وأكد على ضرورة أن تعمل دول الجنوب العالمي معا لمواجهة التحديات الرئيسية بما في ذلك معوقات سلاسل التوريد التمويل والربط. دعا وزير الخارجية إلى بذل الجهود لمنع التلاعب بتوافر الطاقة وأسعارها ضمان الأمن الغذائي من خلال معالجة التحديات المتعلقة بإمدادات الحبوب والأسمدة وتعزيز الممارسات الاقتصادية والتجارية العادلة. وفي كلمته أمام اجتماع وزراء خارجية الهند ومجموعة دول أمريكا اللاتينية والكاريبي خلال أسبوع الأمم المتحدة رفيع المستوى لعام 2026 في نيويورك، دعا وزير الخارجية إلى تعزيز الشراكات الاقتصادية والتنموية بين الهند ومجموعة دول أمريكا اللاتينية والكاريبي سيلاك. وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين الهند وسيلاك قد تجاوز 50 مليار دولار أمريكي سنويا. وقال الدكتور جايشانكر أن الهند بارزت كإحدى الاقتصادات الكبرى في العالم خلال العقد الماضي، حيث تضاعف ناتجها المحلي الإجمالي أكثر من مرتين ظل نموها قوية. من دلهي نواصل تقديم قراءة الأنباء لحضراتكم. وفي معرض تسليط الضوء على التعاون التنموي للهند مع المنطقة، قال الدكتور جايشانكر أن الهند وزعت إمكانياتها في خدمة المحتاجين، واستشهد بمشاريع تدعم سبل العيش في منطقة الكاريبي، المساعدات التي قدمت بعد إعصار ميليسا
المستشفيات العسكرية التي أرسلت إلى فنزويلا بعد الزلزال والأدوية التي تم توريدها إلى دول أمريكا اللاتينية، وأكد أن الحين والسلاك تتمتعان بنقاط قوة متكاملة. تساهم الحين بالتكنولوجيا، الأدوية، القوى العاملة المهرة والقدرات الرقمية، بينما تطيح مجموعة الدول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي فرصا في المعادن الحيوية، الطاقة المستدامة، الزراعة والموارد الغذائية. ترام الممر الاقتصادي بين الحين والشرق الأوسط وأوروبا. صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن إدارته تدعم بقوة الممر الاقتصادي بين الحين والشرق الأوسط وأوروبا، وأضاف أن هناك حاجة لنقل البنية التحتية للطاقة في الشرق الأوسط بعيدا عن نقاط التفتيش الإيرانية في ظل الهجمات المتعددة على دول غرب آسيا خلال الحرب. أدلى الرئيس ترامب بهذه التصريحات خلال اجتماع مع قادة مجلس التعاون الخليجي والزعماء العرب على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك أمس. وقال الرئيس ترامب إن الهجمات على السفن التجارية في الدول المجاورة أبرزت الحاجة إلى نقل البنية التحتية للطاقة في المنطقة، وأشار إلى أن المنطقة باتت قريبة من التغلب على التحديات المزمنة التي عانت منها لعقود. مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة باكستان اتهم فولكر تورك المحافظ السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان السلطات الباكستانية باستخدام القوة المفرطة المميتة والاعتقال التعسفي لقمع الاحتجاجات، واستشهد من مظاهرات طلابية حديثة في الهند أظهرت أن أفضل رد هو الحوار مع قادة الشباب ليس استخدام القوة المفرطة. وفقا لتقارير إعلامية سلط السيد تورك في كلمته أمام الدور 63 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في وقت سابق من هذا الشهر، أضغط على التباين في ردود الفعل على الاحتجاجات الشعبية في باكستان والهند. تأتي دورة مجلس حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة التي تستمر لمدة الشهر والتي بدأت في 7 من سبتمبر وتستمر حتى 7 من أكتوبر وسط مخاوف أوسع نطاقا بشأن تقلص الحيز المدني. لم تكن هذه التصريحات جزءا من قرار منفصل للمجلس، مع ذلك فقد لفت التباين بين رد الفعل على الاحتجاجات في الهند والانتقادات الموجهة لباكستان الانتباه في جنوب آسيا. يوم آيورفيدا أيوش، تستضيف وزارة أيوش اليوم الاحتفال 11 بيوم آيورفيدا في ناغبور مهاراشترا تحت شعار آيورفيدا من أجل غد أكثر صحة. أعلنت الوزارة أن مؤسسات آيورفيدا وممارسيها والجهات المعنية ستشارك في الاحتفالات في جميع أنحاء الهند والعالم، وأوضحت الوزارة أن الاحتفالات ستجمع أصحاب المصلحة الرئيسيين من مختلف أنحاء منظومة آيورفيدا موفرة منصة لتبادل المعرفة وتعزيز المشاركة. ستسلط احتفالات يوم آيورفيدا 11 أضواء على أهمية الأدلة، البحوث، الابتكار في تعزيز آيورفيدا والنهوض برفاهية المجتمع. بهذه المناسبة سيتم إطلاق أول تقرير على الإطلاق حول قطاع خدمات آيوش. دورة الألعاب الآسيوية اليوم 4، تسعى الهند في دورة الألعاب الآسيوية إلى تعزيز رصيدها من الميداليات في اليوم 4 من منافسات اليوم بأيتشي ناغويا في اليابان. يتنافس العديد من الرياضيين والفرق في مختلف التخصصات. تأهل السباح الهندي بينستون بينديكتون إلى نهاية سباق

مئة متر فراشة للرجال. قد احتل المركز التاسع في الترتيب العام في التصفيات ليضمن مكانه في النهائي الذي سيقام الساعة 1:38 ظهرا اليوم. وفي التجديف في دورة الألعاب الآسيوية تأهل بالاج بافار إلى نهاية سباق التجديف الفردي للرجال. قد احتل المركز الثالث في مجموعته بزمن قدره 6:54.84. كان رابعا في الترتيب العام في المجموعتين. سيقام النهائي غدا. زمن المنتخب الهندي تأهله للنهائي في منافسات التجديف الثنائي للرجال. حقق ساتنام سينغ وسلمان خان المركز الثاني في مجموعتهما مسجلين زمنا قدره 6:15.63 واحتل المركز الرابع في الترتيب العام للمجموعتين ليتأهل بذلك إلى النهائي. في رياضة سباق تاكراو فاز المنتخب الهندي للرجال على الفلبين 2-0 في المباراة الافتتاحية للمجموعة الثانية 15:7 و15:10. وأخيرا نقدم لكم مقدمة هذه النشرة. وزير الخارجية الهندي الدكتور إس جاي شانكار يدعو إلى التعاون بين دول الجنوب في ظل النزاعات الضغوط التجارية والتحديات المناخ، كما يدعو إلى تعزيز العلاقات مع دول أمريكا اللاتينية والكاريبي مع تجاوز حجم التبادل التجاري 50 مليار دولار أمريكي. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدعم الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا، يؤكد على ضرورة نقل البنية التحتية للطاقة بعيدا عن نقاط التفتيش الإيرانية. المحافظ السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك يتهم السلطات الباكستانية باستخدام القوة المفرطة المميتة والاعتقال التعسفي لقمع الاحتجاجات. اليوم يحتفل في جميع أنحاء البلاد باليوم 11 لآيورفيدا. وفي دورة الألعاب الآسيوية في اليابان تأهل المتسابق الهندي بالاج بافار إلى نهائيات التجديف الفردي للرجال. وبهذا تنتهي نشرة الأنباء الصباحية، والسلام عليكم ورحمة الله.

هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم 1 على تردد قدره 15280 وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي تي المجانية.

استمعتم أيها المستمعون الكرام إلى نشرة الأخبار الصباحية، والآن نقدم لكم قطعة من الأغاني الهندية الرائعة.

0: استمعتم أيها المستمعون الكرام إلى أغنية هندية رائعة، وحان الوقت لنقدم لكم برنامج سبوتلايت باللغة الإنجليزية من آكاش فاني بإذاعة المملكة الخارجية في نيو دلهي.
1: سبوتلايت This is Akash Vani. In the program Spotlight, now we bring you a discussion on honoring cinematic excellence, the 72nd National Film Awards. The participants are Murtaza Ali Khan, film critique, and Meghna Bose, anchor.
2: Today we turn our attention to one of the most prestigious

هنا دلهي. سيداتي وسادتي استمعتم إلى برنامج سبوتلايت باللغة الإنجليزية من آكاش فاني، وحان الوقت لنقدم لكم موجز الأنباء من النشرة الصباحية.

كما يدعو إلى تعزيز العلاقات مع دول أمريكا اللاتينية والكاريبي مع تجاوز حجم التبادل التجاري 50 مليار دولار أمريكي. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدعم الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا، يؤكد على ضرورة نقل البنية التحتية للطاقة بعيدا عن نقاط التفتيش الإيرانية. المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك يتهم السلطات الباكستانية باستخدام القوة المفرطة المميتة والاعتقال التعسفي لقمع الاحتجاجات. اليوم يحتفل في جميع أنحاء البلاد باليوم 11 لآيورفيدا، وفي دورة الألعاب الآسيوية في اليابان تأهل المتسابق الهندي بالراج بامار إلى نهائيات التجديف الفردي للرجال. هنا دلهي أيها المسمعون الكرام، قدمنا لكم من القسم العربي لإذاعة أم الهند الخارجية موجزا لأهم الأخبار، وبهذا نأتي إلى ختام برامجنا العربية لهذا الصباح، على أمل اللقاء بكم في برامجنا المسائية في تمام الساعة 11 مساء بتوقيت الهند المحلي. حتى ذلك الحين أنا أستودعكم الله وأنا أتمنى لكم أطيب الأوقات وأسعدها. هنا دلي، والسلام عليكم ورحمة الله.

هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم واحد على تردد قدره 9620 كيلو هرتز وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي دي المجانية.

مستمعينا الكرام أسعد الله مساءكم نستهل هذه الإذاعة الهندية بتلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم يتلو علينا الشيخ عبد الصمد ما يتيسر له من سورة الملك.

استمعنا أيها السادة إلى بعض الآيات من سورة الملك والآن نقدم لحضراتكم تفاصيل برامجنا المسائية فبعد قليل نقدم لكم قطعة من الموسيقى الهندية وقطعتين من الغزل الهندي ومقتطفات من الحمد والمدح الهنديين وبعد ذلك نقدم لحضراتكم الحديث حول الموضوع الحياة القبلية في الهند ومجموعة من الأغاني الهندية الممتعة بأصوات الفنانين المطربين الهنود وقطعة أخرى من الموسيقى الهندية ومقتطفات من الأغاني العربية الرائعة بأصوات الفنانين المطربين العرب وأخيرا نختتم برامجنا المسائية في تمام الساعة الواحدة ليلا أيها السادة قدمنا تفاصيل برامجنا والآن نقدم لكم هذه القطعة من الموسيقى الهندية

أيها المستمعون الكرام، استمعنا إلى هذه القطعة من الموسيقى الهندية، والآن نقدم لحضراتكم الحديث حول المقارنة بين غالب وحافظ.

0: صور من الشعر العربي والهندي.
1: الحلقة الرابعة.
0: غالب وحافظ.
1: أما غالب فهو ميرزا أسد الله خان غالب، أكبر شعراء الأردية في الهند على زماني، والمتوفى في 15 من فبراير من عام 1869 ميلادية، والذي يحتفل العالم في العام القادم بذكرى مرور 100 عام على وفاته.
0: وحافظ فهو شاعر النيل محمد حافظ إبراهيم، أحد ثلاثة هم نجوم الأدب العربي في مصر لهذا العصر، وقد توفي في عام 1932.
1: كان كل منهما شاعرا فحلا في لغته، سيدا في قومه، صادقا في محبته لوطنه وعشيرته، في غير ما تعصب ولا مبالاة لتبعات تقال تعرضا لها، سواء كانت هذه التبعات من الوطن والعشيرة أو كانت من أجلهما. وقد تميز شعرهما بالطابع الخيالي لا الإيقاعي، وكان يؤثران الجزالة على الرقة، وكان لهما غرام باللفظ لا يقل عن الغرام بالمعنى، وفي أقصى ضميرهما كان يؤثران البيت المجاد لفظا عن المجاد معنى، فإذا فاتهما الابتكار حينا في التصور لم يفتهما الابتكار حينا في التصوير. وقد أولع بالاجتماعيات فقال فيها وأجاد ما شاء.
0: ولكن الصورة الحقيقية من صور شعرهما التي تجمع بينهما هي أنه رغم حبهما للحياة ورغم آمالهما الكبار، إلا أنهما كانا عاثري الجد، يجد المرء في أكثر أشعارهما أثرا من ألم النفس أو مسحة من الشكوى، وتحمل بعض حروفهما من بثهما ما يلذع لذع النار الكامنة في غير متقد. كانا يكثران من ذكر الموت في أشعارهما، يتوقعانه ويتمنيانه ويستعجلانه، وشعرهما في ذلك بيانا وذا كثافة موضوعية. كان شعرهما في جملته جديدا وأصيلا، تضلله وتتخلله وتلفه الأحزان والآلام التي كانت تعتمر في نفسيهما.
1: وهاكم قصيدة من غزل غالب يعني فيها ويتحسر على وفاة عارف ابن شقيق زوجته الذي كان منه بمنزلة الابن المتبنى، وقد تألم لوفاته ألما عميقا. وكان غالب قد فقد كل أولاده السبع في طفولتهم، ولم يكن في حياته الزوجية أو الشخصية أو العائلية أو الاجتماعية والقومية سعيدا. يقول غالب:
0: كان ينبغي أن تبقى أكثر قليلا، لأننا كنا معا سوف نذهب، ولكنك رحلت أولا، ولذا فوا أسفا. لسوف يتعين عليك أن تنتظرني وحدك أياما أخرى قليلة. أنت لم توفي بعقودك بدقة كما فعلت الآن مع الموت، وما أجلته

0: منها هو حسابك مع الموت أياما أخرى قليلة. أنا أسلم بأنك كنت مني مستاء، ولطالما تعاركت مع نيار، ولكن كان ينبغي أن تبقى لترى الأطفال وهم يمرحون ويلعبون أياما أخرى قليلة. كنت البدر المضيء لبيت أحلامي، وجلبت له الضياء والسلوى، ولكنك رحلت ومرة أخرى غرق في الأسى والغم. وأسفا لم تتمكن من بسط ضيائك ومرحك أياما أخرى قليلة. ولسوف نلتقي مرة أخرى يوم الحساب، لقد قلت آه من صرامته المرة، وكأن يوم فراقنا لم يكن يوم حساب بالنسبة لي، وكأنه سوف يأتي في وقت آخر خلال أيام أخرى قليلة. لماذا ينبغي أن ترحل بمثل هذه العجلة الشائنة؟ أنت لم تأتي غير أمس واليوم رحلت. أنا أسلم بأنه ليس في مقدوري أن أشترط حياة على هواي لكي يمكنك أن تعيش معي إلى الأبد، ومع ذلك فكيف أرغب في أن تبقى أياما أخرى قليلة؟ وحجر قبرك قد لا يبلى، ولكن المؤكد أن رأسي سوف تهلك ذاتها، ولذا فأسدعك جبهتي على قبرك أياما أخرى قليلة. أيتها السماوات القديمات القاسيات، إن كنا في عمر الزمان، عارف كان غض الشباب، وكان ينبغي عليكن أن تدعنه لكي يبقى معي أياما أخرى قليلة. إنه لمن الحمق أن تسأل لماذا أبقى حيا بعد غيري. أنا في طريقي إلى صبا الموت أياما أخرى قليلة.
1: والقصيدة التالية من نظم حافظ يرسي فيها نفسه، ولهذه القصيدة قصة عجيبة، هي أنه لما توفي المرحوم الشيخ محمد عبده رثاه على القبر أولا الشيخ أحمد أبو خطوة، ثم حسن عاصم باشا، ثم حسن عبد الرزاق باشا الكبير، ثم قاسم أمين بيه، ثم حفني ناصف بيه، ثم حافظ إبراهيم بيه. واتفق أن مات الأربع الأولون على ترتيب وقوفهم في الرثاء، فلاحظ ذلك المرحوم حفني بيه ناصف، فبعث إلى حافظ بأبيات في هذا الشأن. فلما توفي حفني بيه بعد ذلك نظم حافظ ماسية هذه وألقاها، وإليكم أبياتا من هذه القصيدة.
0: آذنت شمس حياتي بمغيبي، ودنا المنهل يا نفسي فطيبي، إن من سار إليه سيرنا ورد الراحة من بعد اللغوب، قد مضى حفني وهذا يومنا، يتدانى فاستثيبي وأنيبي، وارقبيه كل يوم، إنما نحن في قبضة علام الغيوب. اذكري الموت لدى النوم ولا تغفلي ذكرته عند الهبوب، واذكري الوحشة في القبر فلا مؤنس فيها سوى تقوى القلوب. قدم الخير احتسابا فكفى بعض ما قدمت من تلك الذنوب. راعني فقد شبابي، وأنا لا أراعي اليوم من فقد مشيبي. حن جنباي إلى برد الثرى حيث أنسى من عدو وحبيبي. مضجع لا يشتكي صاحبه شدة الدهر ولا شد الخطوب. هدأت نيران حزني هدأة، وانطوى حفني فعادت للشبوب. فتذكرت به يوما طوى صادق العزم كشاف الكروب، يوم كفناه في آمالنا وذكرنا عنده قول حبيبي. عرفوا من غيبوه وكذا تعرف الأقمار من بعد المغيب ونسينا ذكر حفني بعده ودفنا فضله دفن الغريب لم تسل منا عليه دمعة وهو أولى الناس بالدمع الصبيب سكنت أنفاس حفني بعدما طيبت في الشرق أنفاس الأديب عاش خصب العمر موفور الحجا صادق العشرة مأمون المغيب.
1: وإلى الحلقة القادمة من هذا البرنامج.
0: صور من الشعر العربي والهندي.

سيداتي وسادتي، استمعنا إلى هذا الحديث حول المقارنة بين غالب وحافظ، والآن نقدم لحضراتكم قطعتين من الغزل الهندي بصوت جاغجيت سينغ.

أيها السادة، استمعنا إلى قطعتين من الغزل الهندي، والآن نتوجه إلى مقتطفات من الحمد والمدح الهنديين.

0: مستمعينا الكرام، الآن نقدم لحضراتكم حديثا آخر حول الحياة القبلية في الهند، قبائل الأوراو.
1: الحياة القبلية في الهند.

0: الحلقة الثالثة، قبائل الأوراون.
1: ماما تنفع.
2: او توكو توكو رازلي باي رازلي باي
1: كيسري باي كيسري باي.
0: ربما أعطاكم هذا الحوار الذي بدأنا به جو قبائل الأوراون. في عام 1941 كان عدد أفراد قبيلة أوراون 1,202,926، وهذه القبيلة

إلى 68 عشيرة، منها 43 عشيرة ذات طوطم حيواني و19 عشيرة ذات طوطم نباتي، معظمها نباتات وأشجار، واثنين طوطم معدني، واثنين طوطم مكاني، واثنين طوطم منقسم. وإليكم الآن أغنية كارما، وهي أغنية الحصاد والمهرجان عند قبائل الأوراون. في هذا المهرجان تذهب قبائل الأوراون إلى الغابات ويحضرون فروعا من شجرة تعرف أيضا باسم كارما، ويزرعون هذه الفروع في المنطقة التي تقيم بها كل قبيلة من هذه القبائل. وابتداء من يوم زرع فروع الشجرة هذه تبدأ الكارما أو مهرجان الحصاد، وهو من المهرجانات الغنية جدا وتحتفل به كل قبائل الأورايون دون ما استثناء. وهذه الأغنية موجهة أساسا لحاكم المنطقة الذي يخاطبنه الفتيات في أغنيات مشرقات، ويتساءلن في هذه الأغنيات عما إذا كان الحاكم مستيقظا أم نائما، لأنهن يريدن أن يخبرنه بأن مهرجان كارما قائم على قدم وساق.

وأثر الموندا على الأوراون كبير، ولقد قيل بأنهم تركوا لغة الموندا ليستبدلوها باللغة الدرافيدية الحالية.

ونظام منامات القرية الذي وجد فيما بين معظم القبائل البدائية في ساحل تشوتناكبور يوجد أيضا لدى قبيلة الأوراون، ويسمي الأوراون منامات القرية فونكيربا أو توم كوريا. وعزاب قرية من قرى الأوراون لابد أن يناموا معا في توم كوريا، وتقع بصفة عامة في مشارف القرية. وثمة أيضا منزل منفصل للبنات يمضين الليل فيه تحت إشراف امرأة عجوز. وفي حالة عدم وجود منزل لهذا الغرض توزع البنات على منازل الأرامل.

0: وللأوراون نظام دقيق للعمل في هوم كوريا. الأولاد الصغار يخدمون الأولاد الذين يكبرونهم، يدلكون أطرافهم ويمشطون شعرهم وهكذا، وهم أحيانا معرضون لعقوبات صارمة لكي يجعلوا منهم رجالا. ويطلق على رئيس إدهم كوريا اسم دهانجار ماهاتو، وله مركز مرموق بين المسؤولين في القرية. وجذور التنظيم السياسي للأوراون يمكن إرجاعها أصلا إلى هذه المنامات التي تتميز بتضامن المجموعة وبالنظام. وتخضع أخوة الدهوم كوريا لأقصى العقوبات فيما يتعلق بإذاعة سر ما يدور في المنامات، وحتى البنات يعاقبن إذا تجرأنا على رواية الحكايات، وإذا فعلنا ذلك حرمنا من الرقص حتى تنتهي مدة العقوبة التي توقع بهن نتيجة إذاعتهن لسر المنام. وهذه أقصى عقوبة يمكن أن تتحملها فتاة، والبنات رغم جرأتهن الشديدة ينسحبن فورا عندما توجه إليهن أسئلة بشأن مناماتهن.
1: Come on.

وإليكم الآن أغنية من أغاني الزواج عند قبائل الأوراون، والأغنية موجهة إلى العروس، تطالبها بأن تتقدم المدعوين

إنها سوف تذهب مع زوجها إلى بيت حميها، وتغنى هذه الأغنية عادة عند وداع العروس في طريق ذهابها إلى بيت والد زوجها.

وفي كثير من قرى الأوران يوجد مكان المنامة في وسط القرية دون أي طريق يؤدي إليه أو يخرج منه أو أن يكون مبنى ملاصقا لمنزل لرئيس القرية وغلقه مقصود من جميع الجوانب مع وجود ثقب صغير فقط يستخدم كباب عن طريقه يمكن للمرء أن يزحف داخلا أو خارجا وداخل المكان مظلم وممتلئ بالدخان والمكان مشغول معظم الوقت وفرصة رؤية ما يدور بالمكان من الخارج ضئيلة

وهذه متى أغنية ختام احتفالات الربيع، وهي أغنية من أغاني الحب والشجن، مرحة جادة وراقصة، وهي من أشهر أغاني قبائل الأورانج.

وإلى الحلقة التالية في هذا البرنامج، الحياة القبلية في الهند. كتب البرنامج ورواه وأخرجه لطفي شلش. الإشراف الموسيقي دكتور شام بارمار. التسجيل والمونتاج سلامة الله.

مستمعينا الكرام، قدمنا لحضراتكم الحديث حول الحياة القبلية في الهند، والآن نقدم لحضراتكم مجموعة من الأغاني الهندية الممتعة بأصوات الفنانين المطربين الهنود.

استمعنا أيها السادة إلى هذه الأغاني الهندية الممتعة بأصوات الفنانين المطربين الهنود، والآن نقدم لحضراتكم قطعة أخرى من الموسيقى الهندية.

أيها السادة، استمعنا إلى هذه القطعة من الموسيقى الهندية، والآن نقدم لحضراتكم مجموعة من الأغاني العربية الرائعة بأصوات الفنانين المطربين العرب.

أيها السادة، استمعنا إلى مجموعة من هذه الأغاني العربية الرائعة، وبهذا نختتم برامجنا المسائية مع عمل لقائكم في برامجنا الصباحية في تمام الساعة 10:00.